لو من عليا لو حرب جاي والله ما داي هتعالي مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده انا درست اقول انبساط لازق لي لزقه ده مساء لمزمزم جاي نحلي لو حتى كل الدنيا بيحلي.

لو من علي لو حرب جاي والله ما داي هتعايق مزاجي حلو وشكلي حلو وعليا كده داي كرس بقول انبساط لازق لي لزقه ده مسافه لمزمزم جاي.